0: وكارو وين ما ما وبنا كان يجي شمول كده يبكتير كده كده نوبة نبي دين دين أن فرام بين دي يبكتير
1: سواء دين أن بكتير كم من هو هو مناني نبي أنا أوكي بيني كي نبى سنوين أنا نقول بكتير كي كون